0: Tu as deux.
1: Ik hoop dat ik er nog ga
2: doen. Ottimi, John.
3: Watch it.
0: مسافر بالضلمة نستني كل سلامات.

0: جدا استلم كأسا عفاف درغم. أنسة رومي مبروك، وبعتقد رح تسمعينا غنية شو الليلة.
1: أنا قلبي دليل
0: لليلة مراسة. ليه اخترتي هالأغنية مع أنها قديمة؟ مين علمك عليها أو كيف حفظتيها؟ يعني قبل عصرك هيدي، قبل عصرنا.
1: تعلمتها لوحدي ونقيتها لأنها
0: حلوة. طيب إذا رح نسمع أنا قلبي دليلي لليلة مراد ورح تغنيها ماجدة الرومي.
2: Gracias.